0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh Moyo to Palak Nuhan.

يا بارويا ومارت كل برياتي، بشمت امت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتين شيخيتا وامتنيتا قاطوريتا من علاني وكهني مساوي وسوياتي ارميلة ارملياتي من ياتومة ياتومياتي من عليمة عليماتي من صبية وصبياتي هذا بشمت امت قلبت ماشا خطا واروقا اوارا بخاينا عالمنتت امواتت اتروات اخراي وبشمت بيشانا اطراي تهجب مارينا جو اترواتت اوهاتا قدماي دبر بزلن جو اربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا امتنيتا وناشيتا وزتقيتا قدم ترونوسخ قم ترونوسخ قديشة بشمت مارا وباروقا ايشم شيخة مصعايخ ايخيدايا باربولي وخ صبلوبي وخ نونوية وخ بطلابي وخ من آلهوتخ مرخمنتا تمكملت الشرب الشركة اتقولخ الكسلا اخنا آتراي مسكينة بعطرة ومصيتا خيلانة بروخة تودي تنيتا وأمتنيتا آتوريتا

من سخارة سهدة فريد آتورايا بمارلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازة قلي وبرمل النالي غزي البنون دجاني بكوراخ كريخي تلقي السنقاني وكما خدش دويخي بيومة عمطانا بيومة كامرتا خردية إلو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخاوة بيش شلخاية زعورة وأبساوة لاميتة وخاية.

كلهم شمان السوغل الخرزات قالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعايوتة برس قالت تو جي الاف تماني اتشا نقزطلا ممديتا شابرتات ليفربول غرين فالي وفيرفيلد المصعايوتة اف ام تماني اتشا نقزطلا وبمصعايوتة انترنت تمانية اتشطلا اف ام دوت كوم دوت ايو قا أربع قنجات التابل بمارخ قاتوخن شلاما أمتنايا آترايا قبلن. قا إديوم رمشت خوشيبة تلايب أب اختمت تيرخ تمانية تريل بويس ريشتا بسرقادة مارانايا اشتا ألبي وشاوم وشاوي تريب سرقادة آترايا بابلايا قابلوخن يخبشينا لداها خرزة ديلان آيات مقروة بخليقارد كلوخن آتراي سويو الكلي كتيتون جو أربقن جيات التابل مشموية الخرزة قارد نهضرة أموخن إليشا ماشا ديفيد جيبارجيس

قا كل خرواتن بش ماينا الله اندي من سيدني من اوفرسيز اون ديماند ما سيتن اها خرزة شميت نغداجة خيتا ايمن بايتن ما سيتن تبقيتن جو جوجل ازيتن 2GLF ما خيتن ين 2GL راديو بتبلطالو خن اون ديماند ازيتن نو هادر راديو شميتن من كل خرزة داها شاو او شاو عويرة قبل طيبوتا يرتا من خورا أزيزا من أطرة أرمينيا عم دي لم يقرأ آرا جيفارجيان خمن أمانم شمهد جو أطرة أرمينيا تمقروا لقاتي أن ميوزك بشمايات باكراوند قداها خرزت نوهادران

رابسپای مدیر قوما مدیر بریا مدی وق بشمایه ندانه تخرایه شق من پلاشا دیره الترانه تقطوقر الترانه قومت اخدین مدیه قاتوخون پلاشا یورا بدباره یو مدن خمس آیا مبشومان تلت امرخ قد اطرت ایران و اطرت امریکا لینا بتایا الخا اویوتا الاغداس زیرتا كلهم بضايتون وأني كل شربة بدر شخلون من ميقرا رابي زيا إسخق عونديل منسيا جو دني باوي بولتقاية وهر أدغزي نسيانا تشعي تنايا وهر أدغزي بولتك الدنيا بتابع عمان من برسع الشو بلقي برمشا ميقرا رابي زيا إسخق

رابس باي بتآزخ لقام بخورزن تليقاتوخن آز مرت تبريشون هما شي إز مرت قيمت تبرشنا كي تخمن باسو مز مرت مقروخ قاشمانا كت إلى زمرتا قيمتا هل بت بريش ليقاتوخن آهياها خامن ستونت مانوتا زمرا آتورايا مشنيا رابي إيفن أغاسي رابي إيفن أغاسي بريسي لزودة من اجتماع زمرياتي يومت خط راح تتخيوتي وقومت اتوزمرياتي خينا بالزامر وعلون دعتيت إنا أهم ودلا بي إقبالوتا قد زمارن إيفن أغاسي ماري لي بس أخينا بكلاي لي من زمرا وشانوية لي الخيي أبدينا إنا يمندي لشانوية أها زمار

را بغدايخ اخنا من خاجي با قد بشواقي لقاتن يرتوت الزمرة آتورايا بشواقي لقاتن خبرانت الهج وهج يوخيّن تولدات آتي مبر منن بتشمي الداها قال مهنيانا والخبرانة دينا صغيرة بيت آخونة ابن غاسي آن ديلي رابي جيبرقس غاسي عليها يبلي خي ياريخ آزمرتا قمتة مقرونة قاتوخن زمرتا شمو إلى وردة خازق داخل موخبت مدمويو الوردة من كل تهار زمريات ابن زميري لي تيمو شمخ لدا زمرتا تريش اني ين ايشي تخاريتا خمز مراتخ جم خرايط ابن اغاسي تقم زامرون وقم شابق لن بشينا مشمخ لداها زمرتا اها زمرتا مقرون قا كل خورواتا دي لنا ايد قا جيمس ايو قا ميقرا آتور بابا نور وقا جيني بابا نور وقا هر ادغزي قا كل اخن مشمياني سوقل قا ميقرا نيلسن لنشمي قال من جلده ان مشموية بتمسقارت لن

مشوية انه هدرة وزمرتة مهنيان تت وردة قمقرولة قاتن ابن اغاسي ودانا مغزوية لصعد شوى وتمنصر دقيقة وارينا من شوى برمشا مشموية خرزة قالتنو هدرة قداني منو خنتويلون شركانة هدية عمان بمارن قاتوخو رمشوخنا بريخة بصوري وغبت هابيتون عمان هل صعد اتشا برمشا مشموية انه هدره.

نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايم شنيا مناخد بنيامن ملكو بريب ألبو تشمو أربي ماتت التمر بسوريا لبل اللي شانا عتيقة وآتورايا خاتا عالإدادة ملبانا نيخو نيسن اتقشيشة بولس بالدرة غريلة يو بدراشة زرعتناي اللاي بدرمسوق بشيت ألبو تشمو إشتي كويتش للأطرة لونن وطامويلي قلطت الغدام زيعانوتا بيميتا هل شيتت ألبوت جمو شوي ايكت كتولي خامنيان درامي تبشلو المقروة عالبيمة بشيت ألبوت جمو شوي تيل الأمريكا وشقلي دراشي بغليونايوتا يو بتصوبي وكتيبي لخامنيان جورت مشخاتي وزمرياتي امتناي فيش نزميري بزمار ضيي أخ آشر بتسرقس إنوية شمون ليدا لابندو وإيشا زيا وشركة وآيز مرتبوش ديتا تكتيوولي آيد إيلا بتنهرن أطريوت ليمن شنخ شركي ليوزوياخي سبرايو ومردو تناي وكتيوه لملوئب لشانا آتورايا وإنجلسنايا وعربايا عموشخاتي يوم غلياتي بتاينا أخ آشر مهديانا زهريرة باصويا بتنهرن خيروتا وشركة بيمي وسعراني خيني سبرايد كتيويلي مناخد بنيامن ملكو أننا مبلتت امبراطوروتة آتور ماتت شاروكين زرقلا شمشت خقرة مدري أسيا مزرقة أوباريت وديارتا سميلي يوماني خرايت أرهي آتور هالآبت سوريا خب شاريرة خيومة شمشة لجنيلة تلقتا جو كلارك وطلا خورواتي خاكونش مشخاتي بشمة قالا تليشاتق عامن بتبالد من مطوعتا بدعتيت قربة خاكونش مشخاتي خينة بشمة همصد السهدة قا آتوريتا شمة شبرة مشخاتي عالأمتا وخبة تانخيات عاشيقي شيرت خبة همصد يلجامش مدمية هقيت قيال السوري متوع الزلقالي عم موسيقي غزوقية هنري لاير الطورانة آتور ترجمة من لشان انجلسنايا العربايا شراية طبطبانتة آسيا ترجمة تيامة قشيشة يول وردة عم لشان انجلسنايا العربايا تيبل تلايو دايوتا ترجمة تيامة كارل ماركوس من لشان انجلسنايا العربايا نو هدرا بتخاريلا الصبرن آتورايم شنيا ناخد بنيامن ملكو خامن كخبلو جاني جرقيعة صبرايوتن آتوريت أعلها مني خلداها صبرا تراي جبارة مناخت رابي بنيامن ملكو هلبت إيوة برزوغت منتن آتوريتا ميا قرطة ليدا لابندو بدرايخ شلامن قاتو عندي هازران كي خيايو أريزونا بغزايتون مناخت بنيامن ملكو كما مليوة من تخمنيات الصبراي من كتابة ملخميل يومت خط راح تتخيوته درامي وبوشاقة كتابة ديناصيرة بتأسيوتا مرضوتا بوليتيقايوتا وشركة كتابة خينة دي لبريسيت لينا هلا بليطة مبشومان تلات أمرخ قد إديوم يوما آها كتابة براشيلي منن من دنيا آتورايوتا خمس مريات متخريلي جداد مقروطة بود رابي مناخد بنيامن ملكو دي زمرتي امتنيتا مشمهتة كتيبالي قاشر بالسرجس شيت ألبو تشمو وشوي تري زمرتت بتنهرن أطري وطليمن شنخ آه زمرت الإيقارت أمانا آتورايا وصبرا آتورايا مناخد بنيامن ملكو قا كلوخ انشاماني سوغول زمرت مهنيا تتعاشر بسرقيس من خبران الترابي بنيامن ملكو.

دقيقه شمخت اخرين وطن صوتا اتمو غيبتي بيخ بزمرين دردخ جوري بيومت موتيل دقيق طمرين.

0: بديارخ منوخن خرزة قالتنو هدرة آهي وخا مقروطة خمز مريات صبرن آتراي مشنيا ناخد رابي بنيامن ملكو مقروالي قاتوخن وبيدي مدن قاتوخن قد آه زمرتا داخي بشتوكتو تبشيت ألبوت شمو شويتري بيداها ماخورة وصبرة آترايا ماس خمرخ لي خمس صبرة أمتناي دينا قيمة جوابت أمتن آتوريتا أما عمت رابة من صبرة آتوراي أخرى بميشا شريان شماشا جيورجس بنيام تأشيتا رابي أدي ألخص رابي بيرا سرمس وشركة صبرة آتوراي بليتنا جوابت أمتن جو دارت إسري دارة داوانايت كي قارخوالي دارت صبرايوتا ديوا مجد جو الله يوتو ربطا خمن شربت بين ودر شنوالو عموخن إيوا من بر بلاشة تريانة تقوم لو تشقل شوبا جو شنت أربية بختامي لشيت أربي شوا بغزاي بغداخي آها دنيا غداجا خيتا بتاير الغدا مشق لخاتا الغدا شخلاب خاتا مدوقة من بلاشة قباية الدنيا تشقلوا على شوبا جو البوتشمور باسر هل البوتشموت مانصر بغزايق بورشنية دخي ووايا متطورانويات بريشة بريشة يعني قطو صبدان بلاشة قمايا يمن بختامي لي دخي لبتايا قولت بالفور يعني وعد بالفور دي لي يولي بلوية قراتي وهلبت خينتامة بوايلة شمت عراق دي وبشتقريتها خدولة دولة العثمانية وعثمان امبايري وداخيا شمت عراق بتابلي الله البوتشمو سريخا وداخي يوم متفت قاهرة من بربلاش الدنيا قمايا قولت انجلس نايت بيشو يوقع تراي قد بت يوخلوخون هاقوياتوخون زدقنا شايد ديوخون بغزاق داخي أني قولي باين بغدا يخيطا هي قارخلون قولي دجلاني بغزايا وقت آتوراية من شيت البوتشمو وإسريخا وهل البوتشمو تلايت لابي وارنا يوم تخدن أسرا شني أمرخ خش خشوخ يوم تخد أسرا شني وارنا يوم قدا رهتا تخدش جابة وايلة أمنا يوتا شينا خارتا مدر بوارغ يوخا رهتا خاتا تسميلت بتايلت البوتشمو تلايت لا بغزايا ينخي يوري ومايرة تيرو الأم تديان وآها موودة لخسامة جورة آتوراية خد ريشانوت مناخت سادة ملك ياقوت ملك اسماعيل بخاشنا قا أطر سوريا بشراين الجيبانت نار خابر وتاماشت أوسيلة آتراي مدري جو أطر سوريا كل ناي بغزايخ مدري جو متخت أسراش النخينا وارنا بتايل بلاشا قما تريان الدنيا وببرايل أو بلاشا بشجورا ومايرا وسمانا بأطروات يورب بجراشنا عمي رابا من أطروات ميدل إيست يعني بغزايخ أويوات أويوت الدبايل من خكمة أطروات قطوسة مدوقة عراق مصر لبنان كل بيواينا خد تجبريات أطروات جورة وبيواينا خ أويوت قاتي آها موودة للتالق تترابا من بني أمتن مدري جدن بلاش الصواني البوت شما وشو أربي شوي من بختامي لبلاشا جو أترت إيران هلبت بارلمان إيران بتايل الإيتوتا تاما إتوالون خا شوبا ماسقا رخلي آها شوبا كي قاري والي متوت آتوراي يعني خا شوبا إتوى يوه وق كرسي جو بارلمان آتوراي إيران قا كرسياني بغزايخ قد أرمناي باينا يعني بزودا بت أمرخ منيانا تمصاينا بشقالنا خشوبا قا كرسية كرسيانة بقرايوة إنا بزودا آها كرسية كيم دابروة المو قا هجتة وسنيقويات عما مشيخايا بخواشة أرمناي وآتوراي ومن بل قومتابي مواتخينة من لا آتوراي أرمناي نهابية كرسيانة باني تاما بخايا جو إيران خامن بو قارد بو قريوارن جو ماسنا من رابش النمقامة دياقا خامن منسيه جو باوي تشعيتاناي و بولتقاي و ديلانايد جو أطرت إيران او انديو مناخت رابي هومر آشوريان او انديو خامن هدامت سيطة سابريتة آتوراي و جو متفت آتوراي تهران ادبقن بقرن والي بوت شت أستت داها متوى آتوراي تهران وداخي خويادة تيبلاي آتوراي بتايل الإيتوتا البوتشمو اشتيتمانيا إنا خشلا منشيخ فتخمنت خويادة وتخمنت مبريت تخجوجة أمتناي جاوت أثرت إيران شعرويا لمنشنت خمشية إيمان صيدة سبريتا آتوريتا تهران تام اتوارابة من جوانقي طناني أخ رابي بابا بتلاتشين ميشا آشوريان رابي هومر آشوريان مناخد دانيال كريزبي دكتور وليام بيريان أني وزيا بتزيا وراب من برسوبي جبار هومر أبراميان لخيو أترت أستراليا بدرايخ شلامن شاري راقاتي أني كل أتراي أجوجة أمتناي إتويو تخمنتي يعني قمودي أتراي لها بيلون غدا أجرتم خيطة تخمنت بتعطيت أمتنا أتريتا هل إيمان بتبا هاو خيولي دوخي قطلي برماني سبق زايي وا برمان سميلي ليه ورخقة من خمشية يعني وإني أخت خشوخ إسريش النويرة ومنبر برمان سميلي سو أني كل إيوه بسبب أمتناي أتراي بيني براماني وتلاخا خسابب أخشي ديوخ أتراي ينقوم تابخ بي أخشي من هدامت إيت مدنخا أتراي قبوت هادخ آتخ منتو أمتنيت جو أترت إيران تيل الإيتوتا مودلا قد باري خجوجة أمتنايا آوند بيشة وقرية بشمت خويادة تيولايا آتورايا وأخشي من قمت خويادة تيولايا آتورايا أتيو الإيتوتا بوكر والي قرابي هومر آشوريان قد داخي أهم متوديوخن متود سيطة سبريتا آتوريتا تهران ومتوى آتوراية تهران داخل تيل الإيتوتا رابي هومر آشوريان بكل إقارة وخادوتا قم مضيوة لبرابة مطعنوياتي قامت خد خكمة دقيقة إن مصيلي شقلنا منه وجابنوا رابة من همزميات طيمانة مقروية لقاتي رابي هومر هتخمر بال
1: شعرنا كساتي خدش بديرن البار بلانشا تيوي لايا تريانا ويل خالطت خشخلاب راب جورا لا اخشي اكنوميايا اينا خشخلاب مردوتانايا و ريزت خيط ملت ديانجو ايران مودي بم كمودي اتخبيل جوده دانا بنومت ديان مبلا خا الخا مسير الخا أورخ الخا ميزلتا كبريتت اكنومية ملات كبنيتت يعني ليفا كملت بعد هو من دي بارسو بايت اينا بلاتو ويلا كملت ايبا اهد كتيبا كوشنت روسناي وانجلسناي كتيبا ويريجو ايران وشكيلو وايران بياي وممطيوا مخلطة وأسباب ورابة من ديانت كتيبة روسيا سنكتا أنا معيبة من قلبة باريس من خليج الفارسي كتانخ معيبة الدن بندارة خرمشار عبادان ودوشان خين من طاما شادورة وأن الروسيا البرزة يارجازي بسبب أورخ ديامات خين دوكتة ولي ماسي وكوشونت خلوات جرماناي لي بشوكا جامعه معطيه روسيا اه ورخت برزا شويكو وبتختا كبو داها ورون اشكيلالون ايران اطمابيل مويلون رابا تراك لوريه كتبا خيلة لعبولي ين مخلطة لعبولي الممتوية روسيا اطراي ديان خاصة مجور ديان ورون جو داها ريزت اكنومياهيت كجوده دانا بياشي و مرخطة جو ايران ويلون شوفير ويلون طريانت اتمابيل ويلون برشا بيتايا جو مترست ارخاتي ويلون جون طارتت دن ارخاتي كخامنت خامت دي مين تنان سختيخ تانوية بلشانت انجلس ورون جوداها بزنس بيلا خا بزنس رابا مطرانتا كملات ديان منبار هذا بديبتو بيلون ان اطبابيلت كتيبة اتكوني اطراي ديان بزواني و خدوته و طيارت كتيبة اتكوني زعبوني و طيار خاتي بزواني و يعني ليه بعاني بزواني اينا امريكا كتيبة يعني انجلستاي كتيبة مايا بدرایه خود دن اتومبیل ان خاج اتری جا برخش بیتای و بیه زبونه و که آتورای زبونه و که ملت خینه برحاده بیل را با بلخان خینه ویلون بیده یای جده راه دا عدیه مد شارت فعلا عوامندی ویل الت داد که آتورای دین ایداته تخلون زوزنائید بجزوده خملتی وقت مردنه خملتی وقت که به دور دور اختم وی وقت به جو کریتا و یلپانه اتلم وی مدرسه اتلم وی مدرشیات اللای جورمی و دوشان خینه که بوتا ده ملت بدای و مودی لپلاتا و مودی لچار ده خیوتا مردوتانه تا که ملت دیان شوریلون زوزتیلون پیده یعلی شوریلون متویه جو مدرسه اللای که بوده خبخه از شلایت جو یونیورسیتی که تیبا بکرایا پیشاییت جو ده دانه یونیورسیتی بوش جورته ایوه جو تهران خارته اتوالن دوچان خینه جو توروس اتوالن جو شیراس اتوالن دوچان خینه انه یال دیان برون جو دن مدرسه پیشاییت جو تهران شورین بکرایا جو کلاس اللایه جو کرایات اللایه پلوتلون منجابه انجنیره پلوتلون منجابه رابیه پلوتلون منجابه پریشعید حکیمه رابا و خم منیانت از شلایه زدلی منیانت پرکت مدرسه زدلی منیانت پلاخن اللایه زدلون ورون جو حکمت ات جو پلخاند حکمه جو شوتاست کتی و بپلاخه که روم رامد آترا و نیخنی خبن ملتم ور را جده راه تا ویلو نعش مسیان لخجی بی یلپانه اینو مسیان بی اوب اکنومی آید عدیه حل دیدانت پرکتت بلاشا تی ویلایا کامایا ترایانا مخلیتا یعنی جو شنید ار بیتمنیا ار بی اتجا اس یولایت که تی و جو مدرس اللای جو تهران بکرایا انه ویلالون خکم آبودیات خمن آبودیاته ای و احد که بریلون خشوتاسا بشیم سیتا سپریتا اه سیت سپریتا چول خنهش اللی مسوا آورا جاو حلت لای اول و ایس ساخصیتت کت مدی و مودی نتخبنیاتو مودی مغزی و علا جانو کت مود شیخویات اتلی و مود کرایات اتلی خامن توست رابا حسنه یعنی بیاین کت یوغن تنه ایل آهد کت چول خهدم جسید سپریتا جاری جاتی والی لیشان آتورایا چتوتا او کرت دیو عوی وخا مسایا خیلانا گا چتوتا جاو من برهادا بیلون کلاس متیلون تشعیتا کریلون تشعیتا کلاس متیلون کرت کتاوی اللایت که تیدانا پیاش و بوسمن جو ایران و ناش ویلون بلیا پا ویلو خاکلاس جورتا شک من دایند کتی و اسیولایت لیپه جو یونیورسیتی اینا ویلون التد کت تخمینی سپای و تخمینی امتنعید رابا به کشیوتا اه سیتا ویل التد بریتت رابا من دیانت کت اخنا جوده دانا لیتوالن که تو ستن نون خامنه ایو احد کت جوده دان اخنا قیومو تا جو مجلس لیتوالن ایتو خا قیوم اخش قانون شد سایت ایران یو با که کرسیانت ایران تره قیوم با تره قیوم تره کرسی یو با که کرسیانت ایران خامنه که کرسیانت شمال خامنه که کرسیانت جنوب یعنی جربیا و تیمنه انی که از ایوه بود شدی و من ایوه عربنای و آتورای و او چول خخینت کتی و چرسیانا جو ایران اخ صبیه او خرم راب ملت خینت کتی اتوالن تام انی که از ایوه بود شدی و این عربنایت کتی و من یعنی راب جورا ان همشه ایوه قربانه که بوده اخدن من شورایت انقلاب مشروطية تنخلا جو ايران که جوشی تل پو چمو ايش تاويلا حلما لتوالن جو مجلس كل جاهب بشي مدين كازب لعرب نايا اوض و اوان که يموت ان تري جانات تاما اني من جيب دياني ويتا اخنا انتوالن باوياتي جان مقربا خوالون كاتين اني سودية عطيبة بيه بتيابي والن بتمزمي و بوديان يم شكلي والن هنقويات ديان ان لا جاني بوش لكاما جداري والا كبوت هذا اخنا لتوالن خا اورخد قد جانن او جانن هاش بخوا سیتا سپریتا ویل التت گد خاکویاما اوی وجود ایران که شکلت دوو چورسیت که یوموتا که آتورای پریشایید مجور ویل مرون کت اخنان ان لا اوخ چلن حدامت امتا آتورایتا جو ایران ان لا اوخ ایده ب ایده لسز جیرخ موداله لا اویلن خاکاله لی ماسخ شکل خرون حقویات دیان که بود هده تیلون تخمن موجر جودخ برا خدنه شوته هسته بشیمت متوه که تیل وعی متوهت آتورایت تهران ایدان البته بوشایو وید آلم دیان جو تهران بخاییوه میمویلون خا سبک تامزه ایو امدیت آرشخیتا گربه الهوچمه مویلون متیلون خواه خواه متوه بشیمت متوه آتورای تهران ام متوه پله وعده شولانه وعده آبودیاته که ماسی و شکل ولی قیوموت دیان قیوموت لیوه حسن اشکلتو اها جو کانون شتی سایه تیوه میروه که اتن خاچورسی که چرسیانه
0: البت اها بلاخه بختامه لی رابی هومر آشوریان على همانیخ لی قد آتورای مصایه ناشت اسی متوت آتورای تهران و خرطا جدو سامخینا بت از خوشمخ داخی تخمونه نا قد پرشی قیانه خیشما امتنایا آبند پلاخه و الله پتشوا پتشوا یعنی سکرتلی رازنائیتی و پلاخه الله مئیوا شد آست خویادا تیولایا آتورایا آها بجربن قسام خینا خوشی بت مریمنتی خوشی بت آتی بجرب خسام خینا متخاتو خون قطب بختون هایی دخون خنسیانا جمیرا بد درخ منو خون المشمیت خورزت قالت نو هدرا قهدیا قدام نیخت کریتا بغزايتون آتوراي داخي تهابي و ايكي تهابي جو مت احوالات تهابي اينكي امن جمي الاودالي يهابي جشما خيلانا

حلبت بشقال ما خا تلفون همزومنا من خا خورا بدراني شلامة قاي كله خون بتهاقن قاتوخن قداتونيتا رابا كريتالا إلى بتشني رابا من أني من كي بقر خا قدوخينا كمانا شنوخ ديرنا عيد نشة ين أمرخ بختاتي سقدي خباقرون كمانا شنخ إيمان بوقرون قا غدا نشا ين غدا بختا كمانا شنخ جوبلا بصليلوتا ومرة إيمان شمن خبراني مغدياني وخبراني مشدلاني من مخبي كيريشان إيمان خبراتا بر إسري ترشني وإيمان شادلي بخبراني سوداني وكي منطقاتي يشقياتي قد مضوية لقاتي رابا كي بايلي كي ريشان إيمان خبراتا رابا سورتا هويان أسراشني وإيمان كي خزني داناتي كريبا بلاشا لا رهطو تجوبيتا كي ريشان إيوان برقطشي شني هات خيلا خلاصة ديا قصة نسيهتي لينا بداها نشا إلا إينا بتممت تقولت جورا وبختا قاودالي إيمان هاوي خبا هاوي شلاما هاوي هوي أويوتا جودا بيتا بخزيتون شنّي لي أوديكار قدي كلبت قدو جورو بخت دينا بخايا موضالي من سبب خيوتي هما شويته لجوشلام قبوت هادخ انبايتون ديريتون وهابيتون بر اسري تري شنّي منشيتون بشنوخن دينا ويري بيمون ميقرون خاقدو خينا من سبب ايجا بدريشيتون دروخن اليومان جيلوتا

0: رابع سباي دانا مغزوية لا أسرة دقيقة بياشنا قد ثمانية برمشة دانا مغزوية لا لخا جو خرزة قالت نو هدرا وشلامن شاريرا بدرايقا كلو خن مشمياني كلي كتيتون انديتون جو أستراليا انديتون ودر من أستراليا مصعيوتة أستراليا ماسيتون شميتون ان الاف ام تماني اتجان وزطلا وانديتون ودر من أستراليا ماسيتون شميتون ان مصعيوتة انترنت تماني اتجطلا اف ام دوت كوم دوت ايو بدايخ من شارة متخريقة توخم بوت أهوالات تلتن نارها طويات الدينوايا جو مدن خمس عاية دي لنعيد جو أترت إيران ومودي لبرايا بغدايم رابا يقرأ رابي زيا عايزك منني للتلفون قدرشخ الخكمة دوراشي دي نصيرة بدا نارها طويات دينا برايا جو أترت إيران ودي لنعيد بالإيران وأترت أمريكا وخدش بياشت بجراشي نراب من أتروات خينة ديناوارا من جو داها بلاشا وجو داها كوتاشا قم كل من دي قابولة ومشينا رابي زي اسحق رابشينا قابولو خي وخل برسقالت نوهادرا
1: شينا شماشا وداخي وشماشا بسيما رابا دا فرصة بيا وقاتي
0: بسيما رابا هابد بيقرأ زي بخزايخ قد أهوالات ومطورانويات من خوشي بتوري وهالهديات هم زموالوخ وخكمة prediction تيول والوخ بخزايخ نيخ دونات هموما ان predictions دي وخخشي داخل بخزايخ دي أهوالات جاوت أطرت إيران من جيبت خلصتا لداها حصار اقتصادي ينت سانكشن خيلان دي لمتيتة أطرت أمريكا لإيران مو دي لمتو قوميات قومنا تاما
1: شماسة أو هي حصار أو انسكشن تيل متولو يعني رابا رابا رابا خربة الويلة زي الحكمة حكمة ليلة تخمونة أخشي بيبل إيران يعني رابا من أدي خامن دن سيرفي ستيشن جوني بنزل دون رابا من أدويرنا ليتن لتلا بنزل خلطشتي تلت هدية مارلة خا دولار أنا يطن مارنا تومان ويتن ريال مار خا دولار وايلة تري مليون ريال تومان إلى إجي آتن تا خناشة أز البازار لا بالقاء ما دولار يعني مو بيالقة أز الزاون من ديانة قد الزاون ومن ديانة ليتن تاما وأنا ريشة الله تا دون دويق رقي وبتاعنا فلاطنا وهمزومنا أخنا أطرنا من ديليت ورابي لواد انت بند الجانة وبنزل ايت ونوطلت دا جولينا وسكشن متولة الله is very very bad ديلي يعني أنا ملخوما ساب مستر ترامب مره it's like a D-Day يعني D-Day دخلين أنا بخشاون اتخاني شمبارو
0: يعني يعني ممكنو تتأمر قطوسا قا خيانت أترت إيران تسدي داي وكله بتبلطي بودي خاهجم الشلطانة
1: يعني هاتخن بخشاو يعني أنا هاتخن بخشاو سب سكشن ما خس سكشن الأخ أطرة ليه أمرت دي داي له يعني هيتنا إخا كوتي لبتمريلة دي داي هاتخيلا ويلو بشارخ عادي دالو وور وور تو الجرمان ويلة ويلة
0: بينو بقرنو رغب الدادي دي قداني دينا بيطي دي دي بركة قومة تهاو منشيين لتلون خا نسيان بدا خبرة دي دي مو دي لم يقرأ زيها
1: دي دي مبلخالو انجسناي وامريكاي انا حلفاء يمري والو طلاشة التري الجرمان متولو خيومة قد اودي والو اتاك الجرمان فمتولو دي دي يوما بخشاون ايوا خدسر بخدسر قد هاوي وايا مخيته ماخي وجرمان قد
0: جو بلاش تري انا
1: ودوا فريدم فرنسا وبولندا وانا اطرواته فمتولو يوم دي داي و فلانسا فلاندانا قد شاري وبت مخيته الجرماني لا فابيات الى ايران مدمويه الدومن دي داي بل كتي تنجاو خكوتي لقد ناشط ايران يعني ان اوبوزيشن يعني ناشتي نسقيد من دي خيوتا يعني هل يمن تابي هات خزليمة
0: يقرأ زي
1: يعني هل يمن
0: يعني زي عدين ديرخ من شارة إيمان شوري وعلى قمت أوراوا مرخ قمت شوري لإسرائيل بدرايا أمرخ نورا إيران وخار توار الأمريكا خشي من قمت إسرائيل دريا ونورا الإيران بغزايخ قد عما بني عمة إيران بلاطي وتقلياتي يعني ديمنستريشنز آنتي وبالزودة مغزوية درقلوتة درقلوتة الشلطانة بهالا بدانت ماني بدانت علي خامنائي إيمان دي وخايا سو إدي يوما بغزايخ إيمان أمريكا ورجو بلاشا أني تقلياتي أني أمرغ ديمنستريشنز قومة علمت قملي جو أترت إيران بدياري للبارة الصورة ات أمريكا بتختمة قداها الشلطانة بيخشوتو جاوت أترت إيران جاوت شلطانة بغزاي أنا دانا تخرعي وبشماي وقت لتن أويوتة بينت أمر كتليات الدين جابت شلطان أثرت إيران بخايا يعني قطوصة ريفولوشن آرمي من خيبالة قاليباف باز جكيان وتلوق عباس عراقشي أن كل إنا غذات خمن تخيطة
1: درقل تحرس تلوق خاخي تمري له الباسيج
0: باسيج
1: أنا باسيج بش خربنا من كله باسيج
0: يا وخرت تلوق او هنا مدبران عم ديله بخشام بقران احمد وليدي ادخم ديله شمله وحيدي
1: هي او احمد وليدي او الى حرس الثوري
0: يا سو بخشوتو حرس الثوري ديله كل رقيته من سبع بغزايه من هديه قد وصلنا دنات خراي اوبن باز الشكيان او ديله يورد بارلمنت ديله اطرت ايران همزومه بيان مره مرقت آها خلصت أمريكا خارطة قمودالة الله رابا كارويد لالله ورابا ظلميا بتميا وقنوميوتا من جيبت إيكونومي اللي أطرت إيران يعني زيك مالا بلتا إيران بوشي لا بمبالا هدي يمطيت للأهول أربي خمشة جو إما يعني خدشة بياشا يعني ماس خمرخ إلى ديسيبل باي نيخة نيخة
1: هي أمي شماشة ميلة وهذا دي أن إكزامبل ما يويل ما يويل مثلاً ديبارتمنت حكمة ما يعني اتلوخت إدوكيشن اتلوخت تنوطة اتلوخت إيكونومي بخيود ولا جو خدانا يعني ليلا بارتس إلى إدوكيشن كذا أنا ما يويل ما تويل جو خاجي قد لا صار في لا مبلخي بنزل لا مبلخي برقة لا مبلخي نوطة هذه بدير خلديتي لقيمة أطرد إيران قموالو تريجاي خجاي قموالو بدي إبراتا تقم دوقي لباسيج قم ديوالوشتا شولختا ومن رخينا بسخ من ليلوشخ قم دوقي والا آين رابا خربوي والا السلطانة
0: شربة دي لوشي لين حجار
1: آين رابا خربوي والا السلطانة أي قوم والا رابا وصديله باسيج دوقلو قربة أربي ألف قم أخنقاله من دن من دنياله يعني يانك قم موديله وإذا ترى قم لا يمري للبازار أي بازار حكم رابة يعود تبنت الله يعني أن رابي خامي والق حكم بازار إيوة مؤمر نخ يعني مخ أن دكانان وسوبر ماركت وأن أن رابي وهن آني قملو سب شوريلة أطرب ديارة لبارة أن أكونومي دي أن بازار مديانتنا ميولينا برخشة ومتوينا على تاسرابة فأن قموالو قموالو مدري تيلو أن باسيج وتيلو هن قماء وديلو مدري مخنقلو من دنيا فأي موينة بيداود لأ فغزيلو أمريكا بدانو لقم هيرالو دنة تري تويدالو فهدي أي تويلة زيلو خامن دي تري ما رخن مخوبخ أكرن إيران وتش دوش سينا قامو من بليل تويا خيم تاثر تويا مخ إيراق زيلو إيراق داخي فورتسالو فبنا تخمونا للإيران لهو يدخا ودي تري لغ زيلو خا هيرتت آني قملو ويدالو إي ريفولوشن الله خشولو بتاعتيو أمريكا هير ريوالو قمشو قيلو بنوشو فهدي بزاينا إيجا كليتلا دخي هدية اكونومي دي انخش لي دختي لي برخشة هدية لم بخشة وحكم بايش رابة شماشة
0: رابة اسمها يعني بخشة
1: دختي لي ما رخ خدانة بتازي بيداتي وبقلاتي انا
0: رابة سباي
1: هدية وتشي لسباي انا خشم من بيبول اوف ايران اونسلي يعني انا بخادن هاد خاقد ناشف يعني أنا أتمدي قمن همزو مش مغزيلي إراق دخيلة ورمت أهوال إراق درة مشن لبارة ولا بيخب إيران ترى مشن لبارة سب أترى أترى مردنة هنا يعني إنخما يجدنية دي لبيتة إلى إراق إلى أتراي وهنو إيران الفرساي بزمانة قمت
0: أجبري هاي تشعيتها يا تشعيتها أنا
1: هيك تشعيتها يعني بداية لبارة it's very bad
0: يا مدر إني نويلة مخ أترت عراق من سبب قطوصة إنجش خطرة عراق أبن إتوا خشلطانة رابا كابورة و شلطانة بعثاية وإينا يعني أخنا درقو درقول شلطانة مودي خواقت يعني بيخوا بخنا نخاطر أي خيخوا بخيروت الديان أخشي من سبب شلطانة دي كي هاب دجور الناشي ديكتاتورشيب مغزيلة العم الدية أو شلطانة لي مرق الرابع يعني يشق المغولاية يشق الجنكيز خان يشق التيمور لانك يشق العثمانية ديناتية فيدي برمان بمليون بريمة يشق الدن الهواية خراية تيرون جدن دار الديان داخلنا جلد بتيامة براقينا سو أترت إيران أخت مروخ آتن خمن أتروات كي خجبن أخوالي يوروب مدنخة يعني بشبرا بخيوتا بمردوتة عم الديو ناش الديو اديوما يعني لينا بشواقة او عم خيه جوشلامة يعني قطوصا بقرت قرابة تراي ديناتية من ايران دينا نائيت من ارمي من دشتة ارمي دينا من كرمانشا دينا من دكان خينة يعني اخنا ديوخ بليطة من اثرت عراق هيتش خمنا لي باي بالط وم اثرت عراق هيتش خمنا لي باي بالط وم اثرت ايران من سبب خيوته انهياوا امنايوتا نهاوي واشلاما ان شلطانه وبخاجو ختخمنتا امرخ عميتا هيتش خمنا لي ساقدوا اختي براقي بخ من ظلميا وبغزايق قداخي نيخه نيخه اتروات الشالوخينا بالزوده من شمت مشيخاي وكرسياني سو بصوري وخ قد أثرت إيران إن برقلم داها شلطانة قومت خا شلطانة خينا آتيها بماري بيدو يترانا قد أعطيت عما وخيان أثرت إيران من دا قصة
1: مش دي أخنا سوري أخنا دان طلطن من عراق بجانب ديكتاتور مرن طلطن رقم قد أدخو خي سودان هاوي و إذا تبيوا لأمريكا ورق عراق وبرقلة خملنا رابا يعني اتو خيال قالي انا بلك الدير نصب خشي ونوا عراق ديره بتويا باخ بدانت ملكه دخي ودانت ملكه وانا شو لا يهم زمي دانت ملكه رابا سودان توا تخمنتي وديره بتويا بدغ مغدي دان بتويا سباي هن لا ديري بتاتي تي لو حكمه مش خربا من دو ديكتاتور ويلو هذه انا مش خربا انا من دو اطرم الدرو لا باره لا مدرسه لا هسبيطال لا هيك من دلت اجي انا مار قوي انا قتلا ما ضري لو اديات خبيو انا ربي ايده تقيل وترش يويل بيد people of Iran اني اودي كومتي لا بايل قال قص بايوته قتلا انا في دخن في العراق اي كليته لا لدنا سلطان الدنيا مو مو من دينا متقاهيرا
0: وقومه وقومت حكمه من دن شلطنان دينا يؤثرت ايران انا هما شا يمرنوخ يعني قومت بارسوب مخ عباس عرق شيلة اندي لي بازا شكيان اندي لي قاليباف انا بخشان ان بارسوب بوش اينا مدخمر نقاطوخ بوش بش قالنا يولا مساب ان نطلع بارسوب ايمن بغزايت بتابنا من قطرة باكستان وادنا او يوتا عم عمت امريكا وادنا ساين اجريمنت بر من بخكمة يمان بلاطلة حرس الثوري الايراني مارات خمديليتن أول شلامة دقليلة أول شلامة ليه هابي وكيت
1: يطد شماشة سوري سبب أب أمريكا خلت كريبتها من من من من من من باكستان أنا يعني باكستان وأنا همزمي لانجوج باشتون يمريلة شماشة
0: ليه لانجوج
1: يبرمي الأوضال وهمزمي ويطني خخي جاي يعني انفرميشن من طيا ولا باكستان خخي جاي ليه وانفرميشن بي وبيه ولا ميكاي منه بداية داخي فأنا بخشوتي كت إن بلكت إتو خيال أمريلو خوشن خوشم باكستان صار خدك تقيتاليت انا عزي يعني ان انه يورانه بل كنت عزي باكستان افغانستان هر بيالو اجا ين تاوي با يا مصير دي دختوي لديكتاتور العراق اجا انا ولكن خينا مبارك ويرام تورا قربتو خوش
0: يعني ين اتلو اتلو تر ورخات ين بازي باكستان ين جارك بيشي تامو وبيشي دينه ام بيشلون دينه بويا ديانتيخ هذه بديانة دنو قا صدام حسين بتمخنقتا ودنو قا بشار الأسد مخنقتا خشية بنت بشار الأسد ليلي جو سوريا إلي بلي طريقة منطر سوريا سو ختمت كل أن دمارق ديكتاتير شب جارك أتيا دمنا بريمنا شي
1: أنا بخمرن شماشا نويلة دخطويلة بتسوريا جو إيران كل ببيوت يعني the most beautiful one وأنا بخشاون أمريكا اتلاقوا خياله ليلة لا عرقتي لا لا بقى لا بس كان إكلو خيالة إكلو آني متنا كات قدنا يلو متلو أي خيالي لا
0: بصورة وخط
1: أنا أخن بخشاوة
0: بصورة وخ أويوتها شلامة وبرقة أترد إيران من دازلوميا وقومة خيي شاري
1: يعني
0: خيخات.
1: لا خطيته لا يدخي يدخي بداية داعشة برناشة إلى خيوتي إلى البنزلي إلى نوطة إلى خلطة وشتيتة إلى يالسور ومدراسة يعني لينا تخمونه بتأخذ تخمونه لبجانه يا ويوروب يوروب خاخي وأمريكا لا رحمة شماشة يعني هماشة يا ذا المصلحة الجانود قامة الأخرى تخمنا من دنخينه
0: رابس باي من ده
1: كليته لجارك باني تخمنا لا أي ودا لا
0: خش خت مخلب ده خبرة فارسي كيمريلة وأنا هماشة كي همن بيه كيمريخة خبرة يمري روزاي روشان خدا حافظ يعني يوماني بهراني بوش مشينا
1: خيال تعالى
0: بتأزخ السبورت ميقرا زي هدية شبت تورا خدشة بدوالي هنا جوتا من نغبة يونايتد مقرمة يونايتد أخشي ليفربول مو دي لقصته
1: شماشة يعني أنا لم بداية كوتش مويلو خوني اوتيم خمسة تعود والي وازون فايا تيلقى ليفربول دون طالانة انا خشون انتر طالانة تطالي ولبت ليفربول ديار باري بعد مكالستار و او هنغاريان وان مكالستار افتر وولد كاب خصوب غزيلو خمود لبت وولد كاب ويلا اي بايدخت اوكلاند مرمال ويلو هنا
0: اخشي ماشي بس بوليتيك تدي موود لي اخشي هدي مزوب بس طالان
1: هنا البيع الى لا تمتازت لان طو تتخذت قد او طالان قمو لي البرفورمز مو واي فب افتر وولد كاب مكالسة نو واي بالط والي قم بالط لي وطلو خن او طالان اشاك اشاك الى ايزاك الى وباون يعني اما 20 مليون is not worth it
0: اتلي قرباي وتعلق بشما مسابقات ايو تزيع اسخاق
1: وعون الى
0: الكسندر ايزاك خلط له خزمة خلط له خزمة يتمني نتلو خزمة
1: لا لا جماشة لا لا لا لا اختي سيرنيم سيلي سيرنيم سيم تنجين ام سويدن قو سويدن الو انا لغاية استراليا
0: رابس go ahead
1: ايه انا وتقرر ليفربول وتكتيك ليفربول ليله اي تكتيك صاليه وناشت صاليه يعني بايه وميه وخاسكور ميه والي I was very happy really ان young تصليلو they are on fire طول اسباي اخشي I wish بيشي طالي دويتي وطوله وبيشي ان جور لا مخروبه له توي سباي ولا شماشي الى
0: شاريته
1: شاريت السيزون الى
0: هي شاريته ردوسي هديه بسبارغ باركولا اتي هلبت برادلي باركولا ام دي طالان باريس سان جيرمان تشكل تو تشامبيونز يوروبيان تشامبيونز يوم تخترش اني خبر داخيتا بخشام سبيلا بيله وبال خلطه باخلطة زيها سبيلة بالليفربول بالباريس اللي دا طالعنا بخمدي يعني رابة سورة بلك تقومت شمان أمري ليلة خمدي أمه وتلاي مليون يورو خمزوني لي
1: لا إيه لا بروبلم إيه لما يو يدن زوز خيات خرابة وخرتها يبرفورم نو جود
0: هل بتنزل
1: وانا تينا ابو 3 مليون دوله غزيلو توتنهام توتنهام ويلو عشراوي له مصراي
0: مرموش عمر مرموش
1: مرموش لا لا انا عشراوي طار ها اون ميلو ميلو طالانه وهو هو هو مانجر عن بخشان خاطرك مخينا وطرديله
0: دي زابري
1: ايه هو دي زابري هو بتعزل نيوكاسل انتوني الينجر زيلخ ميلو وهذا شماش افتر وورلد كاب هي برفورم اوف طالانه
0: يس
1: هو هو هو بخشان من تيم ايزاكي له بخشان يا يا يعني بيرفورم فيري ويل طول طول لديه نيوكاسل So far, so good, Dila. I'll see you

0: تشيلسي
1: اديو طاوله ل تشيلسي من برايتون جستانفر بريتش وقتلوغ ليدز يونايتد طوله ل من برينفورد جو ليدز وساندرلاند طوله ل من فولام جو امريخ ساندرلاند سو
0: انا ذا مين وان الى اي تشيلسي تول بي فيري جود جيم من برايتون
1: وبخشامن بخشامن ذا مين وان فويا خو بلجي تيم ديو مانشستر يونايتد من ابسويتش تاون
0: نفس
1: الشيء يعني. So بيخشوا تخماني بقارما دي يونايتد ين إبسويتش.
0: لا لا يونايتد قار قام صاب هوم جيم إلى طول إيش ما شاء.
1: يعني أختي أي هوب له يا مختفي لب ليفربول بشاريا سلو بشاريا بريادة يعني ليفربول تم الدور هم من اللي زيا هم من تقلي سري دقيقة لا ويرم طولتها شغل بالي طولتها تولي متيلي خفيلم تامفري بوغارت بليلة دنت بلاك ان وايت تقمتها هم من اللي متسقدوا
0: لي انا خزيالي سبجاري خزن لنا طولياتي شماشا قد يونخ اي دير جيم خزيالي
1: انا ليه ماصر ادي
0: طولت طولالة
1: خزننا ليفربول
0: اي نوتنغهام فورست ان امبروفن بيكوز اوف كوتش دي يير از ا فيري جود كوتش كريستال بالاس يغزي شوي قال كريستال بالاس وزي مو ولا بت كريستال بالاس
1: كلام انا مشارت بين واونا ابي وقال ليفربول لي بين
0: واونا اه اه افتن غلط لو خن مي لو خن هو مانجر
1: مو بتو جاي جاي تاتي ما يخقاتو خزي ات هاوت مانجر دي زي ام زمك بالتشامبيونز ليج هم زمك بالتشامبيونز ليج دروش قلا شوبا هديه مانشستر يونايتد اتلوخن طولياته طولته من بايرن ميونيك اتلتيكو مدريد روما سبورتينج كلوب لايبزيغ فيلا ريال وشابا وكومو ان بخشا من ايزي جروبي تون اختي شق من امرخ باين منشن عيني لا خدش خيل انت
0: شماش متيزي لا اتلتيكو مدريد روما يعني اي انقري ميلا ان انا بتنظر انه غيرون قرانتي بشكلها لأيوروبيان شامبيون يونايتد
1: زي بقرميت زي انا بامر النخ بقرميت قا اتلتيكو مدريد بقرميت قا روما بقرميت قا سبورتين كلاب وبقرميت قا لايبزيك وفيلا ريال وشابا وكومو أختي قبائل منشن لي قرميتون
0: أنا بخشان أن أنا جد داخل أدي أب يونايتد ليلة داخل شماشة سقطة وصليتها لا للبداية هدي بلكت أود مويلة ومثل رقمجونيلة من برمن برايتن وانتني بلخمي وانت تري بلكت خالص وان مثل درخاتي اللي ميو برازيلي وات من استن فيلا
1: بس ما هي
0: بلكت ان هاوي ايا هنا قال قامت خجالي من هول طول قلت طولت هذه داخله ويت قلت شماشه اي دونت كير هاو يو بلاي يعني نيت طول باسينج وادت اتاك و 35 attempt to allow that goal at and you are not good team.
1: Yeah, that's right. زين. إن لا قرمت.
0: Yeah, ما خلبر فلتم الطول لوادا واتاك ليتنا يو goal يا you are no no good.
1: That's right. That's right. Exactly. يعني ألكسندر إيساك إلى خدش بياشا أنا قديد ولواين يعني بخشى من جارك مصرية ل 3 دقيقة خراية و 3 دقيقة خراية هل قد لايب لدرسه من سبب دويدي الطولة من تيرة من نيوكاسل يونايتد رابع أهوالات ليفربول يعني هي كوست أز ألوت وشوبت محمد صلاح رابع مبيوني لزيات مجد بيطلع
0: يعني هاي شويق محمد صلاح قالي هاي شويق محمد صلاح بصباي من دوا
1: بصباي من
0: دوا ويد أخي رابعنا ليفربول هذا ديبنت الله أو هي ويز دوين نوثينج
1: يعني
0: من نقض وجود لا كربت مني
1: ليه كربت
0: they depend on him a lot he done nothing
1: that's right هذه باتخ ليفربول باتخ ليفربول جروب ستيجز دينا متو قا ليفربول يوروبيان شامبيون قداشيتا هل بتشار بشاري طوليات برتريشة باتخينة إلى من مدري بخن طولك من أتلتيكو مدريد طولخ من انتر ميلان بورتو كلب روجا فيلا ريال فنابخشي لينز ولاسك لاسك الى هلبت خمن كلب جريجناينا ولين
0: لاسك
1: لا لا باخلطه لاسك الى ذا نيو كامرز ات اوستريا ات اوستريا.
0: لا
1: انا خشلي شمت ايك
0: ايك لا دنمار ايك لا
1: لا لا لاسك الى نيو كومر يا كميت لواد ديبيو جو تشامبيونز ليج الى خمن تيم

0: Austrian League. جو فيينا. سو اب ليفربول اتلان اتلوخن من اتلتيكو مدريد وبخن طولخ منه اخجي اتلان اخن بورتو انتر ميلان كلب كلب روجا فيلا ريال فانا باكشي لانس ولاسك اني بخشاو من بابي ايزي باس قا ليفربول اتلتيكو مدريد لم بخشاو بويا بروبلم الى ايزي باس اخجي انتر ميلان وبورتو ان از باس دي بويا رابس بايقا ليفربول وهلبت
1: شماشا سوري اتن يدخ ويدالو من ديت ايزي لبرقلة سقرة جو تشامبيونشيب تي طالب there is no easy game كل تيمة انا كنت اصالة طول طول تكلي تلال دي جيم طول لدخ طول لدخ طول دي اتن لا امرت كل ان جيم is very hard to play honestly اوبن طالت من خد دخلت ما رأيتها إذا سقتها لا you don't know how to play دخي طالي ودخيله هن دي كليته لدانتي نطولة أي جيم أيني لا شو ما شو
0: well خزخ
1: هدي آتن هدي تم اليونايتد هذا طالا من هول I swear to God أرب مخلاله بقرماله أخت ليفربول طالا أي جيم من نوتنغهام فورست different game to
0: yeah
1: the day I'm talking about the day
0: yeah
1: دي داي دخي أوه يومتي وطولة وايلا فأي آتن ليه ما صفت أمرت لشا ما شا إيزي لو أي آتخل
0: maybe you're right
1: كليتيلا وأنه يوروبيان خجو تم عشا دانت إيطالي they are كل تيمي هاوي on fire دي داي داخل
0: رابدوس
1: وكليتيلا دانت إيطالي جو أطرو دانت إيطالي جو خاطر خينا خجيت داني تنان أطرواتي مخ إسبين ومخ أنا خيش بورتوغال تغزف طولتا المشروقيات دينا مشروق وتيوخ جران ان مشروقيات دينا مشروق وان وادونا خجيرة يعني انا تي وطام اجوبا ان طالعنا داخل مصايد خليق
0: ياب ياب طم خزنه شكله طم خزنه شكله تي الكرسية مانجر بار منشن جو بار ميونخ مري واو زيا مري واو he's having good times زيا
1: it was amazing خشلن بايكن باور بارزيلان النادي قيمت دينا متو
0: خشلوخن سبورتينغ لزبن خم خزيت ونا
1: طولة بورتوغال طولة من نورث ايلاند رينالدو طولة و وتيو خاقا ميتا خمدنة بورتوغال كدانا بغلاطة لدورة فري
0: اختي نامر مودي عمارة هي بغلاطة اختي مور بغلاطة لا تشرت منه
1: لا يعني مارن
0: مور خبران السودان ماري وقال فري
1: قيدا نتقلت فآتن ليه ما صد أمرت أي جيم إيزي لو أي جيم ليلة إيزي فبسبخ دائما تينا طولة طوله سبايك رملو لا طوله إلا باد لك
0: نراب سبايك
1: أنا هتكن sorry to say that أخشى this my opinion شماشة
0: زي أخت مخلا أيات بقتا من سبب دانا خد شورة بلقصات عماني تهد بس سيما رابق أدا برستي والفقاتا وبصوري وخ بهمزمت مدري بهمزم خمود علي بتقوميات خاتي قشبت بتايلة
1: خير تعالى هذا قوم خمندي سودانوية وبخير تعالى كلهم خملق بيه وباتن قد خملق بيت ليفربول وانا بخبل يطيت انا بتكل من دي خملن شماشة
0: رابدوسي وتزيعاتن ايبت يمرنوخ مستر يمرنوخ مستر جوجل ايبت اتن كو خبرت يمرن قاتك بيبت لجوا بقاتي زي هابت بسي مرابق ادا برستي والوقاتا وبخيلت على جود لك مانشستر يونايتد وهرادغ زي جود لك كل مغبانت انجلش ليك ودي لنا اتقخورا نزيزا نينو اسمانشيا ودي لمغبان تشيلسي تشيلسي طوولة لمن برايتن صعد خدسر برامشا بتخزخ لي طولتا مرمودي زي اتلي مرتوخا ديو ويدينا مرتوخا باتفن برجنا من جيمة برايتن و تشيلسي
1: مري عمر دو خطير و خشكل لهم كيس لاني انت ويدت خاتا
0: لا خا خوري قمي لقاتي
1: ناش عمر دو خا بس بري بتاعت الدن متى قلت لا جلتي لو شكل
0: بعد مشاقلني
1: رابة سودانة
0: كمت هاي لخ
1: نبلا بي بخلاب شقلالة
0: كمت هاي لخ عمر دو خا خاميتو نقاتي اخشي اه خوري اتلي يطن ان زودة من خمش قربائه الخمسيش إنه يطلنا من خنا من شوي ثمانية يطلنا قدا خورا ليه بين أمر النش
1: ما شاء next time
0: yeah
1: هاقن نخ بتقصة بوكر ماشين خا خورا تقلي بيه وهمزومة ومودي لويتة ومودي لقومته بداية بوكر ماشين it's unbelievable لا يعني
0: أختي إحنا جارك أختي ياك لا أدخ بروموت قاعد خمديا إندي لا خا قصة أمرخ هي رنتا قناش قد مرخ قالوا
1: لا أي مارة لا أي مارة هي رخنتا منه يعني
0: بعد داخل أي إلى نسيت سبايلر
1: كتيلي ويحمندي بي I was unbelievable غزيلي وهم زملي أنا من هذا بين قم قد مدن قناش مويلة بوعدة I'm not talking هنا
0: يعني قوم رمودي لوعدة بيناشا خيط قمولة بدر شغلة زيها بكل إقارة وقادة تأخجي آخور يا بسي مرابم يقرأ هرمز إيلت سلامة سيلة مر بودنخ مر مر كلبتي بودارخ مرتوخة أرخت سلامة سكيو دخواله ويودي وليقا شارت أمرت مرسل جزيو إيران سو مين أمدو مرتوخة أديو بخشا من تشلسي وبرايت نيلا ومن دا مرتوخة مورنا داني بي
1: أجين خلوخ مرتوخة ما أصد دمخي بليل شماشا
0: دمخي خمولا كل خلمانا بهاوي جو ترد إيران أبخشونا يعني جو
1: بخير تعالى
0: أتراو بس يوم يقرأ زيا
1: أوكي
0: شماشا وبخير تعالى بايلان بقيات أخينا منه
1: بخير تعالى
0: توش بشينا بيقرأ زي عايزك هاد بسيما رابا قا دا برسط عموخني وجودات فقتها اتفي دالا عم يقرأ زي عايزك هدي بازخ الداز مرتا ات إليزابيث أوشانا مقرونة قا كله خنشمان دي لنا ايد قا خيك مخوروات دينا هازران ما بشمان تلتا من أنفورشن خيدونا بلاخا ات نايشفتينا وخيك من دونا تيب مشموية غلي سو ايز مرتا مقرونة قا كل عندنا بلاخا ومتة هيدفون سلنتياتي ومشموية الخرزة قالت نو هدرا إليزابيث أوشانا وتامني مني إنا ذي أولد فيرجن لا ذي نيو فيرجن ومقروان مدريقة مقروان خرزة قال سيدني ميقرام مانول إسرائيل آوند كي بشميتني أها أربوشي بمن ساعت إشته هل ساعت شوى برامشا لا أي إلى ذي نيو فيرجن متنو خون ذي أولد فيرجن از مرت مقرون قخاتي نهرين وهراد غزي قخاتي نورا ايزاك وقا نهرين ديفيد ومدرق قبرات ماموني ميا قرطة آتور ليوي

0: مشميتنا إليزابيث أوشانا وآهي لخرزة قالت نو هدرا ودانا مغزوية سري خمشة دقيقة وارهنا من ثمانية بياشنا تلا خمشة دقيقة خيني قاختمت خرزة قالت نو هدرا قرابة من نوخون دبايخ تدارخ التخرونية خاكمة من شمان ديان هاقوي وبدا خورا خاكمة من يورك ياقوبيان لا يورك ياقوبيان تبيق انبيه بشيت ألبوت شما وطشيوة إيبنت بدانو خينا نيمرنا آلها من يخلى بتسماخة ننوي آلها من يخلى بتسماخة ننوي ألبوت شما وطشي تخمنون قد ما يوا قياه قمت ما يو يوا خا أمانا آتورايا بيشا وضيا بشمت يورك ياقوبيان هل بت يورك ياقوبيان بت بيوايل أرخا بيت شوتافوت عطرة أستراليا هو بسماخة ننوي ومقروبة اللي بخشى من خطلا أربع مشتويات بعد اللي جو شيت تقطشي بدانت كي همزة مخويو برسقالة ننوي كي تبقنا بدل نزمار كي أمري وبلان زمارة بتايلي جاري قود خون ترفيو مني مضي خريق عما قد شمي وأدخم دي سو كيو زمارة كي أتيبا كيو دنو أتبقتها مني يعني أخشي بمشمان تيلا قد رابع من زمار دين بيدة فقياتي مني أخ مناخد ألبرت روبل تمرس أخ مياقرت جرمن تمرس مناخد شميران أورشان رابط فقياتي بيدة ومن إفنا غاسي بدانو إيمن تياتي وسبت إفنا غاسي بخشان بيدة ولايف ديل من إفنا غاسي كل شي تجارقاتي والأستراليا وأربع مشتوياتي أربع مشتوياتي كياوي كل مليئ صورة من زمارة كيو دخوا انترفيو مني أخشي بدانو لتوالا أمرخ تلبلخوا من الراديوية ديجيتال ريكوردرز وشمخوالي بروغرام مصلي خوالي داونلود او دخوالي ايديت او دخوا اوديو بالتخوال يعني همزمت الخاقيبة قمت كاسيتي وإن منشي خوا ما تخوالا كاسيت ريكوردر ايد بقتا كل خشلة منن او خرزة كل خشلة منن قبوت هذا خرابة من زمارة بشامن قد من يورك ياقوبيان ويدن تبقيات الرابة السوداني هو قيل رابة من ديان السوداني قد مصيلا هاو خرابة خورواتي يعني شاقل خويا وخموضالي أبن بدياري لقاطرة إيران أخجي خارطة يورك ياقوبيان بخانشيلي قاطرة أمريكا أغدان كاليفورنيا ودينا نايد بعمار ليو لوس أنجلس من برابة شنة ادي لي خينا بايلا قطيتها من اللي خمسايا بتفاقة وهمزوها موضة علي بخاري تبدانو تفقوا لي بتيورك ياقوبيان خامن تفقيات بيديوا لي من قم بخيكمة شنة تيون مشميخ أبن إلى رابة تفقتها كريتا إنا مشميخ القال تيورك ياقوبيان سلام عليكم يا قرشان أشاد خوني
1: السوجود عد باسيما غداي طارت متيلو بدا قريتوخ عند الشايم زرعين كتول بنيوتي مغبة سيدني جو استراليا عد را و را باسم غدائي قاروخ جو خدمتو غير من شايم عشان
2: رابا بغدائي وخكت خخورة عزيزة من شنط طجية تيروخ من إيران تخرني لام بدنا شيانة يعني لو بلوخ منو خد تخرني هالا بياشينة مشتوتة قامتة مقرواة والوخ جو بسماخة ننوى بخشان تخرت لها
1: يا جوز لجن من الكلاب يطلع وهم شخارج وغوخي خاين أجمل لتلتي قمن شتة
2: يا ميقرأ يورك إيمان خشوالو خل أمريكا سبعت من إيران يتوا بدانو
1: جوز لي أنا جو إيراني وين خنات خشت شو لف الخارج تامد شات موبيل جوز ويتا يا بود زمارة جيبا يا إنر خنات كبودي يا تخمنا لي بس كنت تفضلنا خب خا فصل وقرأت ديالي ومطيلي بقول شيء تتفعل بيت خنا ما يتفعل ومطيلي لخا جو أمريكا من دير أنا هلا ديدا هم إتلان جوجة جشلان دو مناي هم تلخان خنا جو بكده جشلان إنشورنسي وغنا لخ شيء لخا باطل لخ مريالات
2: شكيرا ترى ألبوم بولتت و تخرني الدن ترى ألبوم هالا بياش يعني جولي باباتن
1: ليلة بيتفس يتكت أمسن سيدية من باردن ماخين تخن تشتن من إيران بيتن دن خا مخيان رابا رابا شارير قد كل ملت كل سلعي جو إيران شتاغور و بيو ديلنين في أمريكا تخنات من دنيا لخن رقة لنا خدشا لخد شعط ميتا جوشلي سبب لم بنوش في مال كلفتين وجودات قشختي قشكم لك كلفت تكير بعدين طايم والله خجل لك رابط يقول فيلا مقرد خيال السوري جنيفرسيدي علي براتي خنا ما بتولى برشكة في اج بي انا خنا كل تخمينيات يعني كل قشختي وجودة متنوالدة نحل باين با خاصيدي بطمة بلا سيديم خطر لك رابط شاكوني لك ليلة خاشو الراهات كت أمسنا سيدي فالطفل بريشات كت سامة زود ألمدات يا ليلة ويدانة كت عزيز سيدي شكليلة يا كافي بعدنا منو يتاد ليلة وي فسر كاته ليلة وي اتشانس كت بايد سيدي زونيلة كنا مجبورين سكت سامة زود سيدي بسنو الكافي إنا كليه بي كت جلدويتا خاطر جاگیز لکه سیدی که خاطر کانسر را با منتیان تبدویه به خواهد که زابه گفت ایفل خانه غالو این طیلال خواهد دوشته قد امسان همزمین بازون مکم بود مقبورن و قد لیوی طلابه قد بنیوم تیگو استراله گو سیدنی این مکم معبین و خبره بدن دنیا
2: بخیر تاله ها اخشی بشمای خبران مغدیانه بود عودیاتو گو امریکای پریشاید یو لس انجلز یو سان دیگو بغزايو غيو فيسبوك دو ترابا خدش بياشا فيمس فيا تاما
1: لا خوني اخلان اجلالا اخلان هرد ملا بقديان بيتلا برشتلا وحماشي غارو موتيتلا لن بستالان فيمس انا بيايينا غارة غلتنا مشا من يخطاعت ملا تليتون اي غادي خادا ترابا رو يو
2: جمدوس
1: كومة دا ايوه ايكا دا مطيخ من دارت ملتيلا من دارت سابورت ملتيلا كانت رابع رابع إبارة لك خخة منين
0: مشميل أخون لدات فقط كريتا أم أزيزة خورة شاريرة يورك ياقوبيان مشميل أخون زبرتت يورك ياقوبيان تريسو لألبوتش موتشي

خبا خليت بنيساني يورك يعقوبيان تخرني سداني الدهز مرتا مهني انت هل بت قوبلي اها مغبرتا من خخورة تقمر ديري بت مغبرتا خشنتا وات شو نايت كلبت تخمن خورواتا أزيزة من ديت الدورة او انت يطخلي كل أزيزة خورة يقرأ وليم يخنى دنخة هل بد قامت خد خمشيش إني قام خك مشاوعي وزيوخي وعابن وبرزوجي منخت سنة تبيقي وبودا لجو خشولة كيبالخي ومودا لجو إراكي أرويس أس ستيوارتي وهرات غزيعيني وإيرلاين هوستس إراكي أرويس بدانا تفيق انا تاما جو شوية براخت الشوية يتخرن ايمن بتايق وقا استراليا بإيراكي ارويس من بغداد قا دبي يتخرن ويليام ويا لجو دي طيارة ازا ايرلاين ستيوارت ديوا رابغ ديوا لنبيا وبام رابغ ديلا مرمودي سنوا دا ايكتم بخاشا مرندوغ بخاشا قا استراليا سو مر وبانا بقربة دانا بخيلت على مره پالت خوب بخنن سو که دخت هایت فاقه لی بت منخت سنا و بگواره لی قسنا قم خک مشاوع خمشیش نزیوخه و زویخ دیواره شام خمرخ منبرخا مره گرش لی قرابش نی قکلپت سنا شانوی لمن خیه زوننای الخیه ابدینای خمشوشی بت دعور ایوا فیونورال سرویس منخت سنا دنخا ويوم الشبتة يوم الطلاد دي يو تقمو ديلي مدري يو أمرة ربان هرمز بمارخ عزيزة خورة ويليام يوخنا دنخا على هساند للبوخ ومنيخ منخ قا منخت سنة يو اللسامة يو ملكوت تشمية وهو يبدأ يموتا يو نورة برديسة مارون باروقا إيشم شيخة على ها منيخ لا ومنيخ كل عني دوخن دينا منيخ يوم تخدن داناتي خرايه

نو هدربت خارلا السبرن آترايم شنيا رابي أدي ألخص ليدا بألبو تمني موجي شوا منيخة بألبو تشمو خمشي أتشا ناخد رابي أدي ألخص ليدي لي يوم ديت تقرمي تمومي لليلباني الله يوم درشت عليت تشليخي قاتو ليقاي بقرمي مروخي لليلباني بليشانا سبرايا وفرنسايا ولاتينايا وتيولوغية وبيلاسوبية بتصوبت كهنوتا ما تتخص رابا بسلامس شد اسل المطوعة تخونين بمغلطة جلجامش بتهرن بدخل مدي لامت منياني تمقرويلي رابي أدي قاس برايوتا آتوريتا أسيا بيرا سرمس بياوي لشوماها ادبابت سبرايوتا آتوريتا إيران بزونة قائم إن إتلم ساسة يوخ درغي قاس صبري وسايومت سبرايوتا خدتا هانودين دارت الجاسر وإسري وتقلبوتا تليتيتا بتقج درخ وأمرخ ترابي أدي بكلايلي بريشا الراما على درغة قماية إيقارة وشركة أطليتة سبرايوتا برخاطينا أخشي تماطي لدرغة تريانا وتليتايا ولا زودا أو لا أخشي دويقي لآها الشوبة بالصبر وسايوم تزوني إينا هل أدية أبن زودا من خمشي شني ويرنا على شوناي الدهم ناخا لد أبخت إتلي نصيخوتا ين بيشن مچيخة بوتاني ككري اتممطيلة لدرغت أدي الخص هل اديوم ايمن تشم باش تخيرا خا خشم زيخة بإيقارة كي باش رغيشة بالبواتي وخزي على البتوات تمخباني اتصبرايوتي هو ماسة جلجامش وبو شقل من لشانة فرنسايا مضوية لبود رويخو ديتي بلشانة سبرايا ين أتيقة إيكت مبلخي لي خشخاتي خبري سبراي لامت من يعني لمضيتا النيشي إن مغدرخلون بتواتت مغلطت كلجامش بتخازخت من يان تشني قمعت بيشيبا سقل بملوئي وممر ومشخاتي اللاي بروكاو بسوكالا إينا من برموتي لا أخشين من لأهم غلطة إلا أب موتو بياشي ويكش منا قمعينة قرياني بش قربوني وبقللوتا من منيانة المنيانة هل بخاريتا شليلة وبشلت ومرتا جو أمقت سبرايوتا أخت بيشي لطمرا جبار جلجامش جو أمقت تشعيتا كما أجزنتيلا تخاقط طيورة من جشمة اتصبرايوتا بتلاقي له كل إيمان تخا ستونا أخرى بأدي بمبالي لي واللي تخاخينا تشاقل شوبي جو مش خاطت بشلن طويعي على البتوات الدوباقة تليتا يتشعيت اتصبرايوتا آتوريتا بغزاي وخ أخمل بانا ومهديانا مرعوش لطنانة عاودي كشيري من سؤران وصبرايضية بخواشينا هو ماسد جلجامش تهرن ألبوت جموش دي خمشة ترجامت همسات آتوراي وديوناي أخ إليت وأوديسا بوشاقت كليلة ودمنا بوشاق ملي من آتوراي الآتوراي باسوقي التشعيطة صبرايوتا آتوريتا دوراش أمتناي وصبراي وخيط خكمة كاتوة مهيري آتوراي نو هدرا بتخاري لا الصبرن آتوراي مشنيا ناخت رابي أدي ألخص خامن كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا

على همانية مناخ ترابي أدي ألخص خمس تونة سبرايوتان أطريتا بيت آزخ الخمس مريات مدرنو خن البوتشمة وشوي تمانية وآها جاهي آها أمانة بريسة لخمانيانا جورة لوخي ينسا بيبدانو البيس بدانو تكي بلطيوة يوشوية قرابة من زمارن أطرائي آها أمانا قرابة من نوخن دي تنخيه يوشوية وتمانية وطشية لي أتي السروتا ليلي آشم مقاري بايقاتوخن شما بيش الضيب شمت ليني بول ليني بول بدرايخ شلامن شاري راقاتي وهموني من مشموية للخرزة قالتنو هدرا ودانا مغزوية لصاد 8 و 5 مشمون نوخن دا زمرتا زمرتة شميرا آزمرتا مقروة ونقا كلوخن شماني سويل كد إلي كل نشت إيلي شمو بديل نايت شميرا قاتوخنا عزمارتا البوت شمو شوي تمانيا أهزمارتا بشتيلا بالتاريخ وغد

مشوية انه هدرا واها ايوا زمار مخبل ليني بول وبديارخ من نوخن من قمت خت مني خرزة شبت الدعور مقروة لي اها خرزة قالت نو هدرا قطري صبري اطرايم شمهي من قطرة عراق عنديوا مناخت رابي يوري الشمون ورادغزي مناخت رابي إشايا اللي شخنو إد مقرولي همزمياتي ومن شيرة رابي إشايا إليشا إد يوم بين قارن قاتوخن آها هقيت بشتركتوتا بيد ناخت رابي يوري الشمون خامن هقيت ترابي كي مغبنن إلي ختونايا بالتريبر سوبي يما وبرونا هل بت يما مدموية للآتور وبرونا مدموية للأمرخة آتورايا برون الداها أمتا آتوريتا تبقتا خط عنانت قاربايوتا اللي قارد كل مغبانت سبرايوتا آتوريتا مش منوخن الداها قطة ات ناخد جوريل شمون

مرة هدمي لي السبواتوك مري ليطن سابب بات نوري شمطيلا وباتي ليو مصايد خزننا زودا إنا أننا طبيات الدمة ليو تبرع شبيه لا مسبب بخشابي بن خميمة برتاقينا مرة أنا رابكي سنيني دمة راب الصواني لي مرة إنا أوكي جاري جو وريدت كلن كل خمنن وأخنا لي ما سخيخ تلادية مخبي شق مشينن سبواتو خبيا لخطي ليلة أنا قيتها سبب بتلكخن الدمة بجاني كمت هويا يا لخطخ خورتها أختي مليس من قنبرزي لا تخمنت نطبيات الدمة على سبواتي هيج لي برزي سبب مبوعي خميمة لي وبرطاخي لأمينا عيد يعني اطلق دربة هي مغبتي غدا دربة جورتيلا وأنمقتا هي مغبتي يا دنيا خليطة وشطرنتا دربة سبواتي رابة جورتيلا وأنمقتا سبب قدام خيتا مررتيلا تزونا الله إيمنت أخنن كي خرزغ بالسبواتن خكمة كي كي زخمة وقوية أخبرزلا من بر هذا كي هابغ بالكاخة دمان خليا وسمانا بار بار هرديدانا أو دنيا يمن يا يمن دنيا سوجل رابها سنايلة إيمن بجبوجة وخط ماطخ الجدرانانخ وأخنا نطلاي يا لسعوري شلخاي دخية رخقة من بيتن رخقة من ماتن رخقة من أطرن وآد بداية وأخنا لا بدايخ وجلد بتلاقي وخجو قارباي بكل بنياتخ رابها سنايلة إيمن بتاية وخ وبشراية وخ بخقلاتخ وأخنا صبئية زعورة ببخايا لا بدايا قمو بكخاكا لا بدايا قمودي برخاطة أخياتوم بأرخخ ولا بدايا رنك ولا طامة صبية ولا بدايا خبة ولا سنيتا ولا دجلة ولا تروسوطة كل آها رابها سنايلة إينا مسليت تزونا اللن بجاري وخ وجروسي وعمم بجارنا وجروسي كل هاوازي عميقي اتماري روتا كتبغزاي وخ كرمانا ترشن بريزي وردا بنتارا بيش تلاما رواتي جوداها دنيا دارا ايجا بالطانة وخ الخاصا كاراتي يقور تخشى وتأودانا تلاقى بداها براية وخ قد يخيخ وهذا زي بروية وخ قد باخخ بروية وخ قد جنجرخ قد لوشخ ومبسمخ ومغزخ شوهارا بروية وخ بالزودة بتماسخ تخمنخ جو خبا وجو سنيتا وجو هيمانوتا وجو بتشيلوتا وجو شرارا وجو ألديتا هتخ يا مغبتي دنيا يا دنيا خليطة بريتا بوايل دمة عيني بوايل جنجار قشية بوايل دمة بداها لا انكرت من دمة ولا زدت من طبيات الدمة أبنت هاب بريزي السبواتخ على همني خل كتابا جبارة مناخد يوريل شمر.

راب سپای بدیارخ من نوخون بیم پیاشینا خکمه دقیقه قختمت خورزت قالت نو هدرا و بشامه و نمرن قدانه مغزوی الى ساعت 8:55 دخورون انه تره ساعته لیون بدایا لا تخمینیتون ان مریم انت خوشی بتایا مدره بتاون عموخون من شوال ساعت و چپرمشا قای کلو خون مشمیانت مشمیلو خون همونه من بی باسروت داها مصيدي مقرون قاتوخن خرزة مصوي الخيالوخن قاي كلوخن مشمياني انشميلوخن خا خبرت غلطة منن قدا برسقالة بخليتونن من سبب اخنا برناشي وخ ليوخ كامل ليوخ اما جو اما خا خاقي غلطة كيها بجو امزمياتا جو مقروطا جو تخمنياتا اخشي نيشن ليلي قد مسقدخ قا خيالت امتا عطوريتا نيشن ليلي قد مغديخ وشوقخ امتا موري خكمة صارت بدانا دي وخمسومة من نوخن أنا رابغ ديليت بيلي شركان عموخن وأرخا قم قبليت النجو بتواتوخن بصوريون وبختم بتابيتون خيما أرخي عمان وشاديتون أرخي خينة آتي ومشمي لدا خرزت قالت نوهدرا قاخوشي بد بتايلي من شوها لطشا هل دانا خيتا بيمارن قاتوخن خاميتون نجانوخن خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا وخيا أمتن آتوريتا وكلت مخوبة لمغبري قاريلي قمت خدني 3 دقيقة بتاون لخاجو ستوديو ماصتن همزميتن مني هل ده دان أخيطة بمان قاتوخن خي أمتن آتوريتا بوشن بشلام بشوقن نوخن أهز مرتد أسيريا والرايس بلشانت إنجلسيلا بيقالت وين أوراها دي لمريزو من خبراني وهاوازي هل ده دان أخيطة بوشن بشينا هل خوش بالبتايلة من شواها لو تشبتبقى خبوضة لمدري بوشن بشينا